سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كاتي راوت في الكيف ورهيم بلا نانا كاتي راوت في الجزائر تاكسو فرنس تكرغينا نانا ما كادوزك تنسغمر

سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كاتي راوت في الكيف ورهيم بلا نانا كاتي راوت الدزير تاكسو فرنس تقرغينا نانا ما كدوزك تنسغمر.